حبه وزيني في النسوان هبه البيضه قالتنا يا شبه وزيني في النسوان هبه وناجه غشوه عرض جلبه ويسموني شرين ولتي الكحلام سواده وجهك كايل نوطه